se haré la huyó. Dios, ya ve, chico hermano. Seretlao yo amrukatat chave, mejor no, mayor que es mal bachelar. Mayor que es mal hermano, chico chico joromear Dios, chuachi, mayor que es mal rukatat hermano. Sereu yo am Dios chave. تسريك خالخيك رمانو خالخيك رمانو تلان برخو سامول كين قجران نادا كين على الدسر يش اماس بين تآيان سربان وخوش بامرو تشاك ديو

شو واش قيل كنو رختا شو واش قيل جانا كنو رختك شو واش قيل جانا كنو عايش تعمار سوكم لو El Espíritu Santo tu cuerpo es charem que son tacha que tu mía va tacha va va va va va va va va que mar obra boca que gol que Dios كما الأمر وقوى لكوالك ترسان إلا ما يسوغ ما ما ما ما ما يسوغ مآلك ترديوز تغاري كبان اسكتار أيدي دي كابوشينك ترديوز

كبر أمر وقل قال قد صن تخشر الاسبيريتو سانت مال كچ ديوس تخن كبان اسكوچار ايا نوا بيست كچر ديوس كبان سنتير اقسل مال كنو سي بويد كچر سانت هيدا بابا بابا بابا سانت